0: ألو ألو ونيوني واتشو نهدو شوية كون في كنا ليكو يوسفرا كوغيرا جزا هانيو ما ألو
1: ما هو مغين
0: ما هو رومولي بانده مهيري
1: ميزا كوماني كوتنية ونقلتان
0: كده ما هنا راديو فيسرو هانده يا ألو
1: أنا أقرأ راديو كريم عندي أنا جابونا كتير.